0: Hei, dette Hope.
1: Og dette Piper fra Cocktail Slippers.
0: Og du hører på Ordentlig Radio.
1: Ordentlig Radio.
2: أنا لك دوما ثوب ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك مهما طال الزمان أنا أبونا